0: اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك من حارب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر لي ولكم
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على حبيبنا وشيخنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله يسمى من يلا

شكرا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد الاخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم